بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله

يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم

الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم.

لكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم ف

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا

يعملون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، وقفتنا في هذه الحلقة ستكون مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم، هذه الآية الكريمة يقول فيها المفسرون أن هذه الآية ذكرت السؤال والجواب. فالسؤال: ما غرك بربك الكريم؟ وأين الجواب؟ الجواب في قوله تبارك وتعالى الكريم. فالله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية باسم الكريم، فكأنه يخبرنا بأن الذي غر الإنسان بربه هو كرمه تبارك وتعالى. نعم، كرم الله سبحانه وتعالى هو ذلك الستر الذي يستره الله سبحانه وتعالى ويسدله على كثير من الناس، فيظن بذلك الستر أنه بعيد عن أمر الله تبارك وتعالى وعن عقابه وعن أمره. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتأمل في هذه الآية الكريمة: ما غرك بربك الكريم. إن الله تبارك وتعالى كريم بنا، كريم أنه يريد لنا الحياة الطيبة السعيدة، وكذلك سبحانه وتعالى من كرمه بنا أنه لا يباغت بالعقوبة وكذلك بتسجيل المعصية. فالله سبحانه وتعالى حين وصف الملائكة الكاتبين قال في أوصافهم: كراما كاتبين. أيضا لفظة ماذا؟ لفظة الكريم. فقوله سبحانه وتعالى كراما كاتبين قال أهل التفسير بأنهم لا يباغتون بتسجيل المعصية، لكن لابد للإنسان أن يتنبه لأمر مهم جدا. هذا الأمر يقول العلماء أن المسلم يمر في مرحلته في ارتكاب المعصية أو في اقتراف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه يمر بخطوات أربع.

هذه الخطوات هو الخاطر. الخاطر يأتي هذا الأمر الذي في باله على شكل خاطر، ثم يتطور هذا الخاطر إلى شيء آخر اسمه الهم، فيتكرر عليه ذلك الأمر مرارا وتكرارا. وبين الخاطر والهم يظل هذا العبد وهذا المسلم في رحمة الله وفي كرمه وفي عنايته، ما لم يتطور هذا الهم إلى شيء ثالث وهو العزم. فإذا وصل إلى العزم فإن المسلم قد دخل في شيء قد يؤاخذ عليه. والدليل على ذلك أن المسلم يؤاخذ على ذلك، أي إذا تحول إلى عزم، قول الله تبارك وتعالى في أصحاب البستان. أصحاب البستان القصة المشهورة المعروفة في سورة القلم، لما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. نلاحظ أن أصحاب البستان وقصتهم المشهورة المعروفة لما مات أبوهم ذلك الرجل الكريم الذي كان يغدق على الفقراء، وعزم أبناؤه بأن يمنعوا حق المساكين، هم لم يذهبوا إلى البستان بعد، ولكن بيتوا تلك أو ذلك الأمر من تلك الليلة، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بقوله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. إذن هي قضية العزم، ثم بعد العزم يأتي التنفيذ والعمل. إذن هذا الإنسان وهذا المسلم يمر بأربعة مراحل: يمر بالخاطر، ويمر بعد ذلك بالهم، ثم يمر بالعزم، ثم يمر بعد ذلك بالتنفيذ. فانظر إلى كرم الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الإنسان في مرحلة الخاطر ولا في الهم، حتى يحاسب الإنسان نفسه ويعود إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يتطور ذلك الأمر فيصل إلى العزم. إذن هي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إنه كرم الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان. نعم، ينبغي لنا أن نتأمل كتاب الله تبارك وتعالى، وأن هذه الصفة التي أوردها الله عز وجل في نهاية هذه الآية لم تأتي هكذا، وإنما جاءت بمدلول عظيم كبير تخبر هذا الإنسان بأن الله عز وجل كريم به. لكن المصيبة حينما يتحول هذا الكرم إلى جحود، ويتحول هذا الكرم إلى يعني عكس ما أراد الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان يتوقع أن هذا الكرم هو غفلة، وحاشا لله أن تكون في حق الله غفلة من الله به، وإنما هو استدراج، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم، إنها بلية الجهل حينما يظن الإنسان في ربه تبارك وتعالى مثل ذلك: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام أن نستشعر هذه الآية العظيمة الكريمة، وأن نستشعر كرم الله تبارك وتعالى بنا، وأن ما يدور فينا وفي أحوالنا وفي صحتنا وعافيتنا إنما هو كرم لله تبارك، كرم من الله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس يظن أن الله عز وجل يعطيه هذه النعمة ليستخدمها فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، والأمر ليس كذلك. وللأسف أن الإنسان لا يعصي الله عز وجل إلا بما أنعم عليه وأكرم، فما رأينا في حياتنا شخص ينظر إلى ما حرم الله وهو في الأصل أعمى لا يبصر، وكذلك ما رأينا أحد لا يتكلم فيما حرم الله وهو أصلا لا يتكلم. فلما أنعم الله عز وجل على هذا الإنسان وأعطاه ومد له في تلك النعم والعافية، فصار الإنسان يستخدمها في غير محلها. نسأل الله عز وجل العافية لنا ولكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحيات طيبات نهديكم إياها في مسألة هذه الحلقة.

شكر النعم من أجمل العبادات، وأعظم الخلق شكرا لله عز وجل، هو أعرفهم به، وهو سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله عز وجل شكرا له. فيا رب اجعلنا من الشاكرين لأنعمك التي أصبرتها علينا والتي لا تحصى.

البسمة صدقة، وطلاقة الوجه عطية ربانية، والبشاشة موهبة إلهية. لكن المحظوظ أيها المستمعون الأفاضل من حملها على قسمات وجهه وملامح مجنتيه، وقدمها بين يديه بطاقة مودة وبطاقة صداقة وعنوان صفاء. يقول سيد الخلق أجمعين الصادق الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم مستمعي العزيز، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما أعظم هذه الرسالة الجليلة التي جعلت انبلاج الوجه عملا صالحا يؤجر عليه العبد. وبالمقابل فالعبوس دليل على ضيق النفس وثقالة الروح وعوجاج الخلق. لماذا مستمعي العزيز؟ لأن الإنسان العابس يرسل لك رسالة الشؤم

فعادة مفهوم حياتي نسعى إليه ونتمنى أن يرافقنا طوال حياتنا. فما هي الأدلة التي تقدم لنا السعادة بهية وجميلة وواضحة؟ مستمعين الأعزاء، استمعوا معنا إلى هذه الأبيات الشعرية البهية الجميلة

أن سعادتي ليست تقاس بمال أو جواهر تستزيد، ولا جاه عريق أو جمال، ولا قوي الأنامل العبيد. يرانا الله جمعا من تراب، وفي هذا التراب لن نعيد. أتدري هل تمن تقريب عهد؟ فما الدنيا وزينتها تفيد؟ فاكسب من نهارك فعل خير تعز به، تفوز غدا تسوز، وادعو بالقبول.

الشروق. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بابوع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، صباحكم الله بالخير والنور والعافية. أتينا لكم من جديد في هذا الصباح الجديد وهذا اليوم الجميل بإذن الله تعالى، وكلنا أمل بأن القادم إن شاء الله سيكون أجمل وأجمل، فما علينا في مثل هذه الصباحات إلا أن نتفائل بمستقبل زاهر بإذن الله تعالى. وهكذا هي الحياة تمر بسرعة فائقة، فصباحاتكم خير دائما لأبناء حضرموت وكل من سكن في حضرموت.
1: وعدنا لكم عند استدارة الساعة حتى وصلت إلى الثامنة لنأخذكم على مدى ساعة أثيرية في فقراتنا العديدة المتنوعة. نقول لكم في كل منعطف منها صباحكم جميل، وعندما يأتي الصباح نستقبله بالأمل والتفاؤل والحياة، فالحياة تحتاج إلى هذا المزيج من الأمل والتفاؤل لنكون مواصلين فيها بشكل جيد. ونقول لكم عند بداية الصباح وعند بداية حلقة اليوم صباحكم جميل وصباحك أجمل يا حضرموت.
0: مستمعينا الأعزاء، نحن معكم ومع فقرتنا المختلفة وهذه تحياتنا.
1: من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
0: تشاركنا تقديم الزميل أروى بايزيد،
1: ورافقنا من الهندسة الصوتية الزميل عبد الله السعود.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: صباح مكلل بالخيرات المتواصلة من أبناء حضرموت المحبين لفعل الخيرات والمسرات لكل الناس.
0: صباح مكلل بزرع الابتسامة على محيى أفراد المجتمع والزائرين لحضرموت، خصوصا في ظل هذه الأجواء الحارة.
1: فما أجمل التكافل الاجتماعي الذي ينشده أبناء هذه الأرض المعطاءة بالخير لزرع المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع.
0: هكذا هم أبناء حضرموت دائما تواقون لفعل الخير وحبه حبا جما لما له من أجر عظيم عند الله تعالى.
1: وما نراه هذه الأيام وفي واحدة من أعمال الخير، وهي مبادرة سقي الماء وتوزيعه على المارة في ظل هذه الأجواء الساخنة.
0: وسقي الماء من أعظم الصدقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والتي يتم الحرص عليها من قبل الجميع.
1: فعلينا أن نكثر من سقي الماء في هذه الأجواء الساخنة.

0: صباح الخير يا حضرموت، والآن مع مثلنا الشعبي الحضرمي والذي يقول اليوم
1: مثل اليوم يقول ما في الدليل ملبس.
0: ما في الدليل ملبس، يضرب هذا المثل للشخص الذي يقدم كل شيء بالي ومنتهي الصلاحية،
1: وهذا عند على شايف انما يدل على البخل.
0: على البخل طبعا، هذا يعني في يضرب المثل في كل الحالات، يعني ممكن واحد يوزع ملابس بالية
1: أو البعض يعني يرى ان الصدقة هو ان تتصدق باي شيء حتى لو كان انت مستغني عنه ولا لا يمكنك استخدامه. يعني البعض يتصدق بالملابس البالية فلما تقع في يد الإنسان الذي
0: مستفيد
1: منها نعم يعني يتأثر، كأنه يحس أنه انتقاص من قدره أنك تعطي حاجة غير صالحة للبس حتى.
0: صحيح.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا
0: مما تحبون. نعم صحيح، ونحن لازم ننفق مما نحب، هذا شيء يعني تقريبا مش في الكل، يعني في بعض الناس الذي أنت يدخل
1: والبعض يعني ما شاء الله يقدمون أشياء جديدة بل ويؤثرون.
0: نعم
1: يعني
0: على أنفسهم.
1: نعم حتى لو كان ثوب يحبه يمسك بالآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ذو
0: خصاصة. نعم.
1: فيقدم هذا الثوب اللي يحبه عشان يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه حالات كثيرة أيضا.
0: صحيح نعم. وإلى الحالات السلبية التي الإنسان كبير في السن مثلا يقول لك هذا ما عادش منه فائدة.
1: ما عادش منه فائدة. بعض يضرب هذا المثل
0: لهذا
1: كبير السن اللي بلغ من الكبر يعطيه ما منه فائدة، يعني شوفوا ما منه فائدة.
0: ما في الدين ملبس يقول لك. نعم. يعني هذا خلاص انتهى يا عم.
1: كبار السن بركتنا
0: أكيد
1: يعني ودعواتهم يعني تفتح المحنة أبواب كثيرة.
0: صحيح.
1: يعني لا نقول عن كبير السن إنه ما منه فائدة، لا منهم فائدة، هم أدوا أمانة وقاموا
0: وقاموا
1: وأنا لنا أن نرد لهم الجميل أضعافا مضاعفة أكثر ما أعطونا.
0: نعم صحيح، وهذا أقل واجب أتياه أبانا وأمهاتنا.

0: نذهب إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية الآن اللي نتعرف على النشرة الجوية وعلى مستجدات الطقس طبعا، ومعنا الراصد الجوي صلاح العبتيني من فنلندا. أسعد الله صباحك صلاح. نعم تفضل، ماذا لديك اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السيدة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بخير، وأحييكم عبر أثير الإذاعة اللي حضرت النشرة الجوية المتوقعة على مستعد فيها توقعات المناطق الساحلية للبلاد، حيث الأجواء دائما تسير إلى الليل على ورقتها. احتمال وجود امطار بتتفق على اجواء من الساحل الشرقي والمناطق الداخليه المحاذيه لها، الثاني ثاني ذهب من الرياح نشطه الى شديده حول افقد السفن تروح لجعده سرعتها بين في المرتفعات الجبليه الاجواء بهزه على صفوه الفضاء المتسجل تحول تدريجيا الى زوايا وهي امطار متفرقه يصاحبها بعض احيانا على أجزاء من محافظات البلاد الشمالية تمتد لتشمل مرتفعات بحجم أكبر خلال فترة في الأوغر الأخيرة وتتسخر الشفرة الغربية وتولى على أجزاء منها خلال الليل والصباح حتى الأجواء مشمسة نهارا صحوة ليلا على صحاري البلاد وتكون جافة وحارة إلى شديدة الحرارة تتراوح درجة الحرارة تكون ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية رياحها شبابية شخصية ساعتين تشدها حيث المركز الوطني في هذه القوة الجديدة بسجل البحر رفيل السيارات في مدى الشفر للثلاث بحر الغرب للثلاث الآن أولى أخذ ستة فراشات حتى بعد الساحل الشرقي كذلك المواطنين في المناطق الساحلية من أجواء الحرارة وصحاري السهول الساحلية من الأجواء الشديدة في الحرارة ويصحب بالتالي في الحياة وعدم التعرض الزاجة لأشعة الشمس خلال فترة الجزائر المناطق المغلقة عفوا الأمطار على الجزائر والسيول في الشعاب والوديان التواجد في المتراجعة والأسف درجات الحرارة في الأردن سوف تنزل في الساحل الجنوبي تماما من 13 المقلة 513 الحليبة 713 و30 في قطرة 417 العيضة 313 المرتفعات الجبلية صنعاء 315 رسائل 523 رسائل احتوى 13 رسالة في 35 أمتار المناطق الساحلية في البوم 45 وحدة 417 مناطق أليم احتوى 416 البحر يكون بإذن الله تعالى من أسابيع الطلب أحيانا على الساحل الجنوبي وخليج عدن الساحل الشرقي إذا يكون مخاشف إلى تحقيق على الساحل تحقيق وفد ومخاشف إلى مختلفة إلى عادي توجه على محافظة

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء. صدرت في العاصمه الموقت عدن صحيفه 14 من اكتوبر اليوميه. نستعرض معكم الان ابرز عناوينها على مختلف الصفحات، والصفحه الاولى هذه العناوين البارزه.
1: أجرى اتصالا بالفريق طارق صالح رئيس مجلس القيادة يشيد بيقظة أبطال القوات المسلحة في ردع الصلاة في الميليشيات الإرهابية.
0: رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال الجزائر.
1: لدى استقباله محافظ لحج ووزير الداخلية المحرمي الحفاظ على المكتسبات، يتطلب رفع مستوى التنسيق بين كافة الجهات.
0: الخنبشي يؤكد أهمية توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا التي تمس حاضر حضرموت.
1: رئيس الوزراء يهنئ نظيره الجزائري.
0: وزير الصناعة يبحث مع أمين عام مجلس الوزراء سبل تعزيز البيئة الاستثمارية.
1: خلال لقائه بمدراء العموم والمكاتب التنفيذية المكلفين، محافظ عدن التدوير الوظيفي يمثل نهجا إداريا يسهم في تجديد العمل المؤسسي وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة.
0: الوزير السقطري اليمن يواجه تهريب المبيدات والأسمدة وضعف الرقابة على المنافذ وانتشار ما يهدد الانتاج الزراعي والأمن الغذائي.
1: وزارة الشؤون القانونية تناقش مع وزير الإشغال عددا من الموضوعات القانونية المشتركة.
0: الدكتور عبدالله العلمي يعزي بوفاة العميد أمين شكيب العدني والبرلماني الشيخ أحمد الصريمي.
1: وزارة الاتصالات تشارك في التدريب الإقليمي المشترك للأمن السيبراني للدول الإفريقية والعربية.
0: محافظ المهرة يشدد على متابعة نتائج التقارير الرقابية والعمل على تصحيح الاختلالات ومعالجة أوجه القصور.
1: محافظ سقطرى يناقش مع ائتلاف الخير مشروع بدرة لدعم الأمن الغذائي.
0: وفي الصفحة السابعة مستمعينا الأعزاء من صحيفة 14 من أكتوبر نقرأ هذه العناوين: ختام مسك ونجاح باهر لتصفية عدن الفردية لشطرنج السيدات.
1: وزير الشباب والرياضة يشيد بنجاح تصفية الشطرنج الفردية للسيدات في عدن، ويؤكد دعم الوزارة للاتحاد بقيادة الدكتور صبري عبد المولى رئيس الاتحاد.
0: أميمة عوض بطلة البطولة، ومدى الشريف وصيفة وأسماء الحليلة وإنصاف مبين تتقاسمان المركز الثالث.
1: مدير محطة المهرة للغاز المنزلي للرابع عشر من أكتوبر: مادة الغاز المنزلي مستقرة في المحافظة، ونتعامل بكل مسؤولية مع الأزمات الطارئة بسبب تأخر الإمداد أو الارتفاع المفاجئ في الطلب.
0: وفي الصفحة الأخيرة نقرأ هذه العناوين: إدارة أمن عدن تشرف على مراسيم التسليم والاستلام لقيادة شرطة السير.
1: جمارك سقطرى تطالب بجهاز أشعة ونظام آلي بالميناء البحري.
0: ندوة سياسية بمأرب تؤكد أهمية ملاحقة قيادات الحوثي دوليا وتدعو لمحاكمة قتلة خنتوس.
1: مدير الزراعة بلحج: الشراكة مع البيئة ضرورة لضمان الأمن الغذائي بالمحافظة.
0: بنك حضرموت يفتح فرعه الجديد في عدن ويعزز مسيرة التحول نحو الصرفة الإسلامية الرقمية.
1: وكذب المستشار سالم سلمان الوالي في مصر حين ينتصر الشعب للحياة.
0: وفي عمود يوميات: اليمن وطن يكتب التاريخ وينتظر السلام، يكتبها اليوم صبري سالم بن شعيب. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.